السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. هتف القلب ونادى يا أميري يا حسين واشتكى جمر البعاد ولك أبدى الحنين.

يا أيها الأكبر تسقى من الكوثر اذهب إلى المختار ما أقصر الأعمار.

0: انت عطيه هالقد اهميه يعني
1: من الافضل انك تحتشمي عم باكل مش قادر اكل علقت اذا العوم اللقمي ارجوكي انك تحتشمي
0: قاعده هيك انا قاعده هيك ما حدا اله معي شي

0: شو جينا لهون نحن؟
1: أنا خايف يتعبوا فينا من دون ولا علمك ولا علمي.
0: أنا هيك قاعدة ما رح غير قعدتي، أنا هيك بقعد عادة.
2: هيدا بيجي دايما لهون يا

0: تتش الحلوة يمكن وصلت يمكن وصلت وصلت وصلت Mon histoire c'est l'histoire d'un amour L'inde c'est la blinde
1: Ma شفت ابن حكومي غيرك بهالايام صوته طالع
0: انا نبطي قوي
2: اسكت نحن كمان بيطلع لنا دور مطرب الحاجز بده يغني
0: مين مطرب الحاجز
2: حضرته ابو اسعد فياض
0: بس حضرته ما شاء الله هيئته بقوص
1: ومطرب
0: يا ابو اسعد انت عراسنا وعيننا بس لانك من الفرقه ولا اسمك على البرنامج
2: هالرجال تعذب واجا ما بقى يسوى نكسر له بخاطره
0: ولك هيئته جاي يقاتل
1: ابدا هيدي بدله الطرب
0: بس هيدا تدخل بشؤون الفرقه
1: وين تدخل شو شايف الدبابات بالسهله الله عرف عني تصرخ لي شقوف قبل ما نعلق نحن وياك
0: وشو بدي اعرف
1: قول المطرب ابو اسعد فياض بغنيه حزينه
0: صحتك يغسل عين وسلاح ومراجل ولشو الغنيه الحزينه
1: يا اخي المنطقه ما بتنطرب الا حزين اخ اعطونا الدوزين
0: صوتك مش مزبوط على الموسيقى
1: لا مين قال مش مزبوط

بهاي الطريقة البيضة. أنا نايم وبأمه في وانت عارضة. شو من أخبيط لأتيقها.